تابع الرطوطة خنتي وطن اخبارين ان ريكي افانس ارامشن 7 de la mañana 05 minutos كي بينا كي ارطوطة مانتان بينو قانجس بسي اپا مانتان تو بارو كونس واو كي باناي امينا لان كاپواشان كي علي لان جو والخلاج جو تاري كاپان كي هنان تيم بي ويار خواو كي باناي والخلاج كاشان كي امينا لان كاشان كي ويار خواو كي باناي كونا Y a pamanta o no canjes que hay piña riki, que hay piña que sean dios nens y upechan ataque, uyare los onches que ahora totamantampe, munacus jao que panaikuna a las 7 de la mañana, 05 minutos, las 7 con 5 minutos.